0: نهار كنت تنطح والنوض حتى نهار ضربت السكسي. كاين لي غير لي بغي الخير بون صافي بارتي دلافي. كون جات عليا يسهر ربي ترولي وكاملين بالنهار لي مي دوماج. يونس عرض باري وناس ميامي سر اي بوكو صاحبي الكريغو.
1: This is your favorite radio station, East FM 102.7.
2: Super, super, and go!
3: New era, new beginning. This is our chance.
1: You're listening to East FM 102.7.
2: Super, super, and go!

0: واحد فيكو فاكر انه مش متشاف، بس انا شايف كل واحد بيعمل ايه وعايز يعمل ايه.
1: انا حلم كل ما بحلمه بيطلع كابوس. انا سلعة للبيع.
2: You're listening to CJRK's 102.7 East FM. The following programs and opinions and views expressed by each producer and participant of their shows have no reflection of CJRK's 102.7